لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية إن شاء الله بدوام النجاح والتوفيق يا رب. ألف مبروك ربيع الأسمر.
2: نوتا عربية .com تستحق السمع.
3: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
2: نجمة جديدة نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.

0: تعود الفراشات جذلا تسائل بها الورود وينشر الغيم ظلا.
1: نوتة أريبيا.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي سرحة في غابة
0: وكمان هاي
2: فهلا على طال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهي
4: جيت الغربة صحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

وبده يكون في نهاية، بس النسر لازم يتعوص قواص، مش لازم يختر ويموت بوكر وعلى القش.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية ومنتصف النهار بتوقيت بكين. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
1: في عناوين النشرة مستمعينا مرحبا بكم. بعد بضعة أيام من استقباله لترامب شي يستقبل بوتين ويشيد بما وصفها بالعلاقات الراسخة، والرئيس الروسي يقول أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. ترامب يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضرب إيران مجددا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. بعد قمته مع نظيره الأمريكي الأسبوع الماضي، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، ومن المقرر أن يجري الزعيمان محادثات حول ملفات عدة. شي أشاد بالعلاقات الصينية الروسية الراسخة كما قال. من جانبه قال بوتين إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ودعا شي لزيارة روسيا العام المقبل. إذن ملفات عديدة ينتظر أن يناقشها الزعيمان، ومن ذلك الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، وأيضا الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة. سمرة والنبي.
3: أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تكمن في أنها تحمل رسائل ودلالات متعددة، خاصة أنها تأتي بعد عربية. مرور أيام قليلة على أول زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الثانية إلى الصين، ما أثار اهتماما واسعا وردود فعل متباينة داخل موسكو وبيكين وفي العواصم الغربية. واستبق الرئيس الروسي الزيارة التي تستمر يومين وتعد 25 التي ينفذها إلى بكين تأكيد على أن العلاقات الثنائية بلغت الذروة إن على مستوى المقاربة الاستراتيجية والأمنية وأفاق التعاون والصداقة وحسن الجوار. وشدد فلاديمير بوتين في رسالة مصورة وجهها إلى الشعب الصيني عشية الزيارة على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة، بل إنها تروم دعم الاستقرار والعمل من أجل السلام العالمي من دون الإشارة إلى أي دولة ثالثة. كما يتصدر ملف الطاقة جد ولا أعمال الرئيسين الصيني والروسي.
1: تحرص إذن موسكو على تسريع مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي سيربط روسيا بالصين عبر منغوليا كبديل بري للنفط المستورد بحرا من الشرق الأوسط. ويأمل بوتين في أن تعزز الصين التزامها بالعلاقات مع بلاده، بعدما صرح الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا بأن بكين وافقت على شراء النفط الأمريكي. ترامب الذي أكد مسؤول في البيت الأبيض أنه سيحضر قمة مجموعة السبع هنا في فرنسا الشهر المقبل، على الرغم من التباينات بين واشنطن وحلفائها بشأن عدة قضايا بينها حرب إيران والرسوم الجمركية. وأمس اختتم هنا في باريس اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة السبع، وشدد المشاركون في ختام هذا الاجتماع على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. لميس زين الدين.
4: وزراء مالية دول مجموعة السبع اتفقوا على ضرورة أن تتضمن جداول أعمالهم المحلية خطة لزيادة الاستثمارات وتحسين الإنتاجية، كما الحد من السياسات التي تشوه الأسواق، وذلك بحسب ما أعلن وزير المالية الفرنسي رولان لسكور الذي استضاف الاجتماع. لسكور قال إن الاختلالات تؤجج الاحتكاكات التجارية وتهدد بحدوث اضطرابات في الأسواق المالية، مشيرا إلى نمط يتمثل في انخفاض الاستهلاك في الصين كما إفراط الاستهلاك في الولايات المتحدة وقلة الاستثمار في أوروبا. وفيما يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة، تعهد الوزراء بالعمل على المخزونات الاحتياطية من المعادن الاستراتيجية وآليات التسعير والحد الأدنى للأسعار لمنع الصين من تقويض جهود الإمداد البديلة. وأكد المجتمعون دعمهم الثابت لأوكرانيا، في حين كان قرار الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء من العقوبات بشراء النفط الروسي المنقول بحرا مصدر توتر داخل المجموعة.
1: وشدد وزراء مالية مجموعة السبع أيضا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، هذا في وقت تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران في الساعات القليلة الماضية التهديدات بعد إفساح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المجال الدبلوماسية. فعلى الرغم من حديث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تحقيق تقدم وصفه بالكبير في المباحثات، عاد الرئيس دونالد ترامب وهدد إيران بأنها قد تواجه ضربة جديدة أمريكية، وتوعدت إيران بدورها بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لهجوم. ترامب حدد مهلة تقتصر على بضعة أيام قبل استئناف الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.
5: سأعطي يومين أو ثلاثة، ربما جمعة، السبت، الأحد أو في بداية الأسبوع المقبل. سأعطي فترة محدودة من الوقت لأنه لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. لو حصلوا عليه سيبدأون بإسرائيل وسيفجرونها. بعد ذلك سيستهدفون السعودية والكويت والإمارات وقطر، وأعتقد أنهم سيستهدفون الشرق الأوسط بأكمله، والمفاوضات ستختلف تماماً في تلك الحالة. سنصل إلى مذبحة نووية ربما، وما من شك لدي أنهم سيستخدمون السلاح النووي.
1: ذلك فيما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في تصويت إجرائي على قرار رمزي يحد من صلاحية ترامب في شن حرب على إيران، ولكن ما يزال يتعين إجراء تصويت نهائي على ذلك. ذكرت الإمارات العربية المتحدة أمس أن 6 طائرات مسيرة أطلقت عليها من العراق خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك الطائرة التي تسببت في اندلاع حريق في محطة للطاقة النووية يوم الأحد الماضي. يأتي ذلك فيما بدأت في العراق مشاورات سياسية وأمنية لحسم ملف الجماعات المسلحة وسط ضغوط متزايدة على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة التي طالت دولا خليجية في الأيام الماضية. باسل محمد من بغداد.
6: بدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مشاورات حاسمة مع الإطار الشيعي حول ملف الحشد الشعبي والفصائل على خلفية توتر العلاقات العراقية مع دول المنطقة بسبع الهجمات المسيرات على السعودية والكويت والإمارات. معلومات تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم قالت إن الأمريكيين طلبوا من الزيدي استخدام القوة العسكرية لحل ونزع سلاح الفصائل، لكن الزيدي والإطار يريدان حلا تفاوضيا في إطار تسوية وطنية. معلومات تيار الحكيم تحدثت عن توجه لإنشاء وزارة الأمن الاتحادي تضم الحشد وقوات مكافحة الإرهاب وقوات أخرى، وبموجب هذه التسوية يتم إلغاء هيئة الحشد الشعبي وتشكيلات الفصائل بصورة نهائية. وفي تطور متصل، كشف ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي عن رسالة سعودية إلى الحكومة العراقية هددت بتشكيل تحالف عربي من السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين لشن غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: في لبنان، على الرغم من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد عناصره في الاشتباكات بجنوب البلاد، حيث أكد حزب الله أن مقاتليه يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية. تزامنا واصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية على جنوب لبنان، حيث قتل 19 شخصا في الساعات القليلة الماضية. فالنتينا سمعان.
7: هدنة صورية يشهدها جنوب لبنان مع استمرار التصعيد على جبهته وتوالي الانذارات لبلداته، آخرها كان 12 بلدة إحداها لبايا الواقعة في البقاع الغربي، وتعرض هذه البلدات وغيرها لاستهدافات إن بالغارات أو بالقصف المدفعي. أعنف الغارات كانت على دير أنون النهر، حيث قتل 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون بينهم أطفال ونساء، عدا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدات أخرى كالنبط، فرصير، حنوي وغيرها. وعند مفترق الماري حلتا، اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 أشخاص بعد أن أقامت حاجزاً وأوقفت عدداً من المارة، فيما نفذت عملية نسف كبيرة بين بليدة وميس الجبل. بدوره اشتبك حزب الله مع قوة حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداتا ودمر دبابتين تابعتين لها، كما استهدف موقعاً مستحدثاً ومنصة قبة حديدية، إضافة إلى تجمعات للجنود وعدد من الآليات في عدد من البلدات الجنوبية ومستوطنتي مرجليوت ومسكاف عام. ما فالنتينا سمعان جنوب لبنان مونت كارلو الدولية.
1: أعلنت السلطات الإسرائيلية أن 430 ناشطا كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن تم اعتراض سفنهم في البحر في اليوم السابق. جهة أخرى، أدرجت الحكومة الأمريكية على لائحتها السوداء للأفراد الخاضعين لعقوبات عدة أشخاص قالت إنهم على صلة بحركة حماس، بعضهم يقيم في أوروبا. ومن بين المدرجين على اللائحة محمد خطيب المنسق الأوروبي لشبكة صامدون والمقيم في بلجيكا، وسيف أبو كشك الناشط في أسطول الصمود والذي أوقفته إذن إسرائيل. قتل 28 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطعما وعربة مسلحة داخل سوق مكتظة بمدينة غيبش بغرب كردفان في السودان، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس ومصدر طبي. واتهم تحالف السودان التأسيسي التابع لقوات الدعم السريع الجيش السوداني بشن ما وصفها بحملة استهداف ممنهج للمدنيين واستخدامهم كأداة من أدوات الحرب، فيما نفى مصدر عسكري بالجيش السوداني لفرانس بريس استهداف مناطق مدنية مشددا على أن الجيش يقصف فقط الأهداف العسكرية والعربات المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر. في الرياضة، بعد طول انتظار توج نادي أرسنال أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى إذن منذ أكثر من عقدين. ودافع عني
5: تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، وبعد 22 سنة من اللقب الأخير عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسن فينجر. التتويج هذا عاد إلى النادي اللندني بعد تعثر خصمه مانشستر سيتي الذي سقط أمس في فخ التعادل أمام فريق بورنموث. كان عليه أن يفوز على هذا الفريق كي يحتفظ بحظوظه بالمنافسة على اللقب بانتظار الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأحد المقبل، غير أن لاعبي مانشستر سيتي عانوا بدنيا بعد المباراة القوية التي خاضوها يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، فازوا حينها باللقب محققين ثنائية الكأس، كأس الاتحاد وكأس الرابطة، وكانوا يحلمون بالثلاثية، غير أن ذلك لم يحصل.
1: أرسنال يحلم أيضا ببطولة أخرى هي الأغلى أوروبيا، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. هذه البطولة تغيب تماما عن خزائن النادي اللندني الذي سيواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز بها في الموسم الماضي في نهائي إذن دوري أبطال أوروبا يوم 30 من شهر مايو الجاري. من الرياضة إلى الثقافة،
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
1: تتواصل إذن عروض المسابقة الرسمية في المهرجان وسط ترقب متزايد لمعرفة الفيلم الذي سيتمكن من قلب موازين المنافسة في أيام المهرجان الأخيرة ويحظى بالصحفة الذهبية.
8: لم يتمكن أي فيلم من أفلام المسابقة الرسمية حتى الآن أن يفرض نفسه كمرشح واضح للصحفة الذهبية. فيلم عيد الميلاد المر للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار جاء أنيقاً ومتماسكاً بصرياً، لكنه بدأ أقل جرأة وتميزاً مقارنة بعالم ألمودوفار السينمائي المعروف بحساسيته الخاصة وأسلوبه المتفرد. أما فيلم مينوتور للمخرج الروسي أندري فياجنتسي فقد فاجأ الجمهور بمعالجة ذكية لقصة خيانة زوجية على خلفية خطاب سياسي غير مباشر مناهض للحرب في أوكرانيا، غير أنه لم يكن كافيا من حيث الجمالية ومن حيث المعالجة كي يتصدر سباق الصحفة الذهبية. وربما هذه الأخيرة ستكون من نصيب واحد من الأفلام الستة التي لم تعرض بعد، ومنها عرضا هذا المساء فيلم الخلاص للفرنسية إيمانويل ماغ وفيلم الرجل الذي أحب للأمريكي أيرا ساكس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة تأت وكان فيها، بعد أيام من استقباله لترامب شي يستقبل بوتين وسط إشادة من الزعيمين بالعلاقات بين بلديهما. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لأي هجوم. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، إنها الآن 6:15 بتوقيت العاصمة الفرنسية.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: مع ريتا. ريتا، كيف هو طقس باريس؟
0: غائم بالإجمال، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 21 درجة بعد الظهر. لندن أيضا طقس غائم مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة بعد الظهر. بروكسل مطر اليوم، الحرارة 19. برلين مطر، الحرارة تصل إلى 20 درجة بعد الظهر. في روما طقس مشمس جزئيا، الحرارة 25 درجة. مدريد مشمس، الحرارة 29 درجة. لشبونة الطقس مشمس بالإجمال، ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة. أخيرا في أثينا الطقس مشمس، الحرارة 26 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخة.
0: موضوع هو الخليج يتدخل لتأجيل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ويتوعد بالرد على أي هجوم إيراني.
9: أعلن الرئيس الأمريكي مساء الاثنين إرجاء ضربات كانت مبرمجة ضد إيران، وذلك بطلب من السعودية وقطر والإمارات وأطراف أخرى يرجح أنها باكستان ومصر وتركيا. وأفادت مصادر أن الدول الخليجية دعت لإعطاء المفاوضات فرصة، لأن استئناف الحرب وقصف المنشآت النفطية الإيرانية يعني أن إيران سترد باستهداف منشآت الطاقة في الخليج. ومع أن تقارير عدة أشارت إلى أسباب أخرى لقرار دونالد ترامب تأجيل الضربات، ومنها أن الأمر قد يكون تضليلا أو أن القوات الأمريكية تنتظر استكمال مخزونها من الذخائر، إلا أن مصادر خليجية شددت على أن الدول الثلاث تدخلت لدى ترامب انطلاقا من تقديرها بأن المفاوضات تتطلب مقاربة جديدة للتوصل إلى اتفاق، وأن جولة أخرى من الحرب ستضاعف التعقيدات من دون أن تغير شيئا في المسار الدبلوماسي. لكن السبب الأهم يتمثل في أن دول الخليج قد تضطر هذه المرة لاتخاذ خطوات بذلت جهودا لتجنبها، وهي أن تبادر للرد على إيران إذا هاجمتها مباشرة أو عبر أي من وكلائها، وبالتالي تتورط في حرب لم تردها. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت الأسبوع الماضي أن الإمارات شنت هجمات على مواقع داخل إيران خلال الحرب، فيما قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن السعودية هاجمت مواقع لفصائل مسلحة داخل العراق. وأمس جدد مجلس الوزراء السعودي التعهد بأن الرياض لن تتوانى عن حماية أمنها واستقرارها، ردا على اعتراض 3 مسيرات وتدميرها بعد دخولها يوم الأحد الأجواء السعودية قادمة من العراق. وكانت الإمارات أكدت أن 6 مسيرات أطلقت الأحد أيضا من العراق واعترضتها، لكن إحداها تسببت بحريق قرب محطة الظفرة للطاقة النووية. ونسب إلى مسؤولين قولهم إن الإمارات لها الحق في الرد على مثل هذه الاعتداءات الإرهابية. واستنكر الناطق باسم الحكومة العراقية أمس هذه الاعتداءات، مبديا الاستعداد للتعاون والتنسيق للتحقيق فيها. ويعتبر ترميم العلاقات بين بغداد ودول الخليج من التحديات الصعبة التي تواجهها الحكومة العراقية الجديدة.
1: نواصل معكم إذن الفقرات الصباحية من مونتي كارلو الدولية إلى قراءة في الصحف العربية مع أمل بيروك. تبدأين من صحيفة القدس العربي، توقفت في عندما قال في الصحيفة تحت عنوان لا حرب ولا سلم.
10: نعم، أهدم نعم آدم، يرى الكاتب أن واشنطن المكتوية بشطحات ترامب كما وصف تخشى أن تبدو كأنها تعيش ضعفا استراتيجيا أمام إيران، وترفض الأخيرة التنازل المجاني ما يقودها نحو التصرف بندية عالية. ويضيف أنه بين هذا وذاك تتحول المنطقة إلى برميل بارود ينتظر شرارة الانفجار أو وسائط التفكيك الآمن، وعليه فإن الأخطر في الأمر حسب الكاتب يكمن في استمرار حالة المراوحات السياسية والعسكرية، وهو ما سينعكس حتما على استقرار العالم بأسره، بدءا من الطاقة بكامل مكوناتها مرورا بالممرات البحرية التي تستمر في خضوعها لنيران التفجير في أي لحظة، لتقف في مقابلها غزة ولبنان والعراق واليمن ودول الخليج منتظرة الدخان الأبيض الذي ينذر بحل الاستعصاء الأمريكي الإيراني.
1: صحيفة النهار اللبنانية تساءلت في مقال لها: ما بعد الحرب مع إيران، ماذا تعلم العرب؟
10: أشار الكاتب في هذا المقال إلى أن منطقة الشرق الأوسط أمام خيارين واضحين، إما الاستمرار في دوائر الاستنزاف والصراعات، وإما التوجه نحو مرحلة جديدة يكون عنوانها التنمية والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأوضح أن هذه الحرب يجب أن تدفع العرب إلى توقف أمام مجموعة من الحقائق المهمة، أولها أن المنطقة دفعت لعقود طويلة ثمن الصراعات والمشاريع التوسعية، ومن أهم الدروس أيضا أن أمن دول الخليج لم يعد قضية محلية فحسب، بل أصبح جزءا من أمن الاقتصاد العالمي. الحرب، يقول الكاتب، كشفت كذلك أن الانقسام العربي يبقى أحد أكبر نقاط الضعف في الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي تتحرك فيه قوى إقليمية وفق مشاريع واضحة وطويلة المدى، لا تزال بعض الدول العربية غارقة في الخلافات والصراعات الجانبية، بينما تحتاج المرحلة الحالية إلى تنسيق أعمق ورؤية أكثر واقعية لحماية الأمن والمصالح المشتركة بين العرب.
1: تواصلون دائما الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع أمل بروك، التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في صحيفة العرب حمل عنوان: أوروبا تحاصر قيادة حماس الخارج وتطوقها.
10: توقف الكاتب آدم عند العقوبة الأوروبية على قيادة حماس الخارج، والتي تستهدف شبكات التمويل وتحركات السياسية لتقويض نفوذها الدولي وتجفيف منابعها بما يعزز فرص الاستقرار. أوضح الكاتب أن الحصار لم يعد عسكريا فقط، بل اتخذ أبعادا مالية وسياسية ودولية ليشكل ضغطا شاملا يضعف الحركة ويفتح نافذة أمل لمسار سلام واستقرار دائم. حسب الكاتب، ستؤدي العقوبات الأوروبية حتما إلى قصم ظهر الحركة وإضعافها بشكل كبير، تماما كما تفعل الاغتيالات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف قياداتها وعناصرها الميدانية بهدف إعادة تشكيل بهدف إعادة تشكيل واقع السيطرة داخل قطاع غزة.
1: تنهينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في الشرق الأوسط تحت عنوان: بوتين في الصين، براغماتية لا إيديولوجيا.
10: يتساءل إيميل أمين في هذا المقال: لماذا تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بعد أيام من مغادرة سيد البيت الأبيض دونالد ترامب؟ الكاتب اعتبر أن كل مربع ثقة بين بكين وواشنطن وكل خطوة في طريق تهدئة التوترات يمكن أن تراها روسيا خصما من العلاقات مع الصين. وهنا لابد من القول إن طموحات بوتين تعتمد على ترسيخ مكانة روسيا قوة عظمى، على أن تكون موسكو ذات فائدة استراتيجية لبكين وربما لواشنطن. في كل الأحوال، يقول الكاتب، لدى بوتين أوراق رابحة في القضايا العالمية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وإيران وأمن الطاقة ومستقبل النظام الدولي. ومع ذلك، فمن غير المستبعد أن يشعر بوتين بالقلق من أن يصحو ذات يوم على تفصيلات براغماتية صينية تجاه واشنطن، وبخاصة في ظل غياب أي رابط إيديولوجي مع موسكو.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
0: والآن نصل إلى ريبورتاج وهو من رام الله من توقيع الشروق. أسعد،
1: تسلط فيه الضوء على هوامش الفقد وهو معرض يرثي الخسارات ويبحث عن كيفية الاستمرار.
11: الفقد القاسم المشترك في الأعمال الفنية المعاصرة من النحت، التطريز، الفوتوغرافيا، الفيديو، الرسم والتركيب الصوتي في معرض هوامش الفقد. الفنانة ريم مصري.
12: العمل اسمه رثاء لأم غائبة، للأم اللي فقدت وللأم الأرض أو الوطن. العمل طرحة انطرز عليها بشكل يدوي طولها 8 متر، بتحاكي الفقد، الغضب، الخوف والحزن. في كمان فستان بطول 3 أمتار بيختفي وراء الطرحة لكنه هو الجسد المفقود.
11: الفنانة مرجان غنايم،
13: نحاتي وفنانة فيديو. في العمل الفني عبور، أنا بعبر عن سرعة الحياة والموت وشو بيخلي لنا. بلش النحت عندي يتطور لتأمل في الأجساد، وأنا قيمت الفن عندي بعد وفاة أختي هبة الله يرحمها، وبعد الإبادة اختلفت كثير. رجعت خلقت لنفسي طقوس وداع جديدة، طقوس فقد جديدة.
11: فنانون وفنانيون ومن العالم العربي استحضروا تجارب مشتركة وتأملوا في كيف تواصل الخسائر الماضية تشكيل واقعنا الحالي. فداء تومة مديرة مؤسسة عبد المحسن القطان
14: بحكي عن الرثاء مش كبكاء على ما مضى، بس كوعي موجود فينا اللي بخلينا نتذكر وتضل الذاكرة ما نفقدهاش وتقودنا في المستقبل. هي مش فعل استسلام، هي فعل حياة. بدي أقرأ لك كل فنان إيش كان يرثي. الأولى رثائية للتعبير، الثانية رثائية للطبيعة، رثاء للانتماء، رثائية لصورة الوطن المفقود، رثائية للحميمية، رثائية للجسد، رثاء للديمومة، مرثية للوطن الأم، مرثية للاستذكار، مرثية للأصول، مرثية لليقين، مرثية للبقاء، مرثية للذاكرة الفردية والجماعية.
11: في إحدى زوايا المعرض صور كبطاقات بريدية رسمها فنانون وفنانات من غزة خلال الإبادة. أمام الصور وقف الزوار طويلاً، بينهم نوران أبو محسن.
15: عم بفكر قديش إحنا كشعب فلسطيني عم نأجل الحزن تاعنا، وكعرب كمان شعور بالغصة بالألم. كل ما عم تطلعي على عملي بعرف كل حدا فينا بيعيش الفقد بشكل مختلف عن التاني. في فقد مؤجل، في فقد بعيشه بنفس الدقيقة، بس كلنا في إشي واحد بجمعنا اللي هو الفقد نفسه.
11: قيم المعرض الباحث والكاتب والمعماري العراقي أمين السادن. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: تمام 6:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز الأخبار مع لمي زين الدين.
2: أهلا بكم مستمعينا. بدأ الزعيم الصيني شي جين بينغ محادثته منذ قليل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين بحسب ما أعلنت وسائل إعلام روسية. وفي حين أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الصينية الروسية التي وصفها بالراسخة، أثنى بوتين من جهته بالزخم القوي في التعاون الروسي الصيني بحسب قوله. الزعيمان أكدا أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية مهمة للغاية وحثا على وقف القتال الذي من شأنه أن يحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي. في الجانب الأمريكي، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات مع طهران تحرز تقدما جيدا، محذرا في الوقت نفسه من أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأكد فانس أن إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك وسط تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ففي حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تواجه ضربة جديدة للجمهورية الإسلامية، هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة إذا مضى ترامب في ذلك. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد. وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنذر لمرتين سكان 11 قرية تقع شمال نهر الليطاني إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. من جهته، حزب الله أعلن تنفيذ هجمات عدة ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية في الجنوب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره في قتال في جنوب لبنان. في إسرائيل، أعلن وزير المالية اليمين المتطرف بتسليل سموتريتش أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه، متهما السلطة الفلسطينية بالدفع نحو هذه الخطوة. إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية نقل 430 ناشطا من أسطول الصمود الجديد المتجه إلى غزة إلى سفن إسرائيلية. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم التي امتدت ليومين في باريس. المجتمعون ناقشوا التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط إلى جانب التقلبات في أسواق السندات العالمية. وأكد المجتمعون دعمهم الثابت لأوكرانيا، في حين كان قرار الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء من العقوبات بشراء النفط الروسي المنقول بحرا مصدر توتر داخل المجموعة. في أوكرانيا، قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 20 آخرين بهجومين روسيين. نهاية هذا الموجز.
1: شكرا لميس.
3: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، يبدو أن قطاع السياحة ينمو بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي العالمي على الرغم من التوترات في العالم وارتفاع كلفة السفر. أي دلالة لذلك؟
4: تحية طيبة للجميع. هذا يعني أن السياحة أصبحت واحدة من أهم وأسرع القطاعات الخدمية تأثيراً في النمو الاقتصادي العالمي. حسب المجلس العالمي للسفر والسياحة، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 11.6 تريليون دولار في عام 2025، أي ما يعادل قرابة 10% من مجمل الاقتصاد العالمي. كذلك هناك توقعات أن يكون عام 2026 يمكن أن يحقق السياحة والسفر إيرادات تتجاوز حاجز 12 تريليون دولار، مع نمو توقع يبلغ 3.2%. النمو في قطاع السفر والسياحة لا يرتبط فقط بمسألة العطلات أو النشاطات السياحية الموسمية، بل هذا القطاع أثر بشكل مباشر على كافة القطاعات المرتبطة والتي تعمل بالتوازي مع القطاعات السياحية. نتكلم هنا على قطاعات الطيران، الصناعة، والإنتاج السلعي، و والنقل بكافة أنواعه وباقي النشاطات الخدمية والقطاعات الخدمية. هذا حقيقة عمل نوع من التحريك الاقتصادي في الاقتصادات التي تعتمد بشكل جزئي أو حتى بشكل كبير على قطاع السياحة. هذا ساهم كذلك في توليد عوائد ضخمة للدول السياحية، ولا سيما خلال فترة المواسم، سواء من خلال الرسوم أو الضرائب أو غيرها. من زاوية سوق العمل، دعم قطاع السفر والسياحة نحو 366 مليون وظيفة عالميا في عام 2025، وهذا الرقم مرشح للارتفاع في هذا العام لقرابة 376 مليون وظيفة. هذا يشير إلى أن السياحة كانت مسؤولة عن نحو ثلث الوظائف الجديدة التي تم زيادتها وإضافتها خلال هذا العام.
3: في ضوء ما قلت زياد، ما هي مآلات الأمور المحتملة بالنسبة لقطاع السياحة على الصعيد العالمي؟
4: نعم، من المرجح أن يستمر النمو في قطاع السياحة العالمي خلال هذا العام، رغم وجود ضغوطات تتعلق بارتفاع الكلف في قطاع الطيران، وكذلك بعض التحديات الأمنية نتيجة الصراعات الجيوسياسية حول العالم. بالنسبة لعوامل استمرار ارتفاع النمو في قطاع السياحة العالمي، فيتعلق بمسألة تحسن القدرة المالية للطبقات الوسطى في آسيا، الشرق الأوسط وغيرها من مناطق حول العالم. هذا ساهم في زيادة الطلب على خدمات السياحة في كافة القطاعات أو الأقاليم حول العالم. كذلك توسع وتحسن الربط الجوي من خلال شبكات جوية وصلت إلى وجهات عديدة حول العالم، سمحت بالوصول السريع والمباشر وبكلف أقل للكثير من الدول حول العالم، إلى جانب وجود المنافسة بين الوجهات في تقديم خدمات سياحية متنوعة ومتطورة، وإنشاء بنية تحتية جديدة من منتجعات وغيرها من نقاط أو أدوات جذب السياحي حول العالم. ولا ننسى كذلك دور الرقمنة ووجود منصات متنوعة للحجز والدفع الإلكتروني وتسهيلات في مسألة الحجز وما إلى ذلك. كل هذه حقيقة عوامل ساهمت وسهلت من الوصول وتطوير القطاع السياحي بكلف أقل وبجودة في الخدمات بشكل استثنائي لم يكن متوفرا سابقا كما هو اليوم.
3: كنتم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية.

0: في الأخير يستمر في النمو رغم ضغوط التضخم وارتفاع التكاليف على المستهلكين. ويشير التقرير إلى أن الاهتمام بالمظهر يدفع العملاء خصوصا ذوي الدخل المرتفع إلى الاستمرار في استخدام علاجات التجميل حتى في فترات التباطؤ الاقتصادي. وقد سجلت الشركة نموا قويا في المبيعات داعما إياه طلب متزايد على المعالجات الجلدية وتوسعها في أسواق دولية خصوصا في الصين. ويظهر التقرير أن ما يعرف بالتأثير أحمر الشفاه يتطور ليشمل علاجات أكثر تكلفة في وقت تتراجع فيه بعض مبيعات منتجات التجميل التقليدية. وتساهم أيضا أدوية إنقاص الوزن في زيادة الطلب على بعض المنتجات مما يعزز موقف الشركة في سوق حقن التجميل العالمي.
1: شركة فورد للسيارات تطلق طرازات أو موديلات جديدة في أوروبا وذلك بغية تعزيز المبيعات ومواجهة الصين.
0: نعم هكذا قالت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات إنها ستطلق 7 طرازات جديدة في أوروبا بحلول عام 2029 في محاولة لزيادة مبيعات سيارات الركاب التي تشهد تراجعا ومواجهة المنافسة الشديدة من منافسين صينيين والحفاظ على تفوقها في سوق المركبات التجارية بالقاهرة. وتحاول فورد إنعاش حظوظها في الوقت الذي تتوسع فيه شركات صناعة سيارات الصينية بما في ذلك بي واي دي وتشيري في أوروبا مع نمو مبيعاتها بسرعة.
2: النشرة الرياضية.
1: في الرياضة الخبر الأبرز هو تتويج المدفعجية الأرسنال بدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتظار استمر لأكثر يا وديع فعاني من عقدين.
3: صباح الخير. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، غير أن هذا اللقب 14 لم يكن سهل المنال، فانتظره عشاق المدفعجية طوال 22 سنة. ذلك أن تتويجهم السابق حصل عام 2004 أيام المدرب الفرنسي الشهير أرسين فانجير. بعدها تراجع مستوى أرسنال وتحسن في المقابل مستوى أندية أخرى من بينها تشيلسي ومانشستر سيتي منافس أرسنال على اللقب هذا الموسم. ومانشستر سيتي تحديدا كان عليه أن يفوز أمس على مضيفه بورنموث، غير أنه عانى وتعثر على الأرجح لأن لاعبي الفريق لم يكن أمامهم الوقت الكافي من أجل استرجاع اللياقة البدنية التي كانوا بحاجة إليها بعد خوضهم من نهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي. فازوا حينها باللقب وحققوا الثنائية بفوزهم بلقب الكأسين المحليين كأس الرابطة وكأس الاتحاد، وكانوا يحلمون بلقب محلي ثالث وهو الدوري المحلي، غير أنهم وبتعادلهم أمس 1-1 على ملعب بورنموث فشلوا في ذلك. بورنموث هو الذي كان افتتح التسجيل في الدقيقة 39 عبر الفرنسي الموهوب إلي جونيور كروبي، وكان باستطاعة بورنموث أن يعزز الفارق غير أنه فشل في ذلك، وتمكن رجال بيب غوارديولا من معادلة النتيجة خلال الوقت بدل الضائع عبر المهاجم النرويجي هالاند. 1-1 في نهاية هذا اللقاء، ومانشستر سيتي حاليا على بعد 4 نقاط عن المتصدر أرسنال جولة قبل النهاية، الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الأحد المقبل. ومباراة سيتي يوم الأحد المقبل قد تكون الأخيرة بالنسبة للمدرب بيب غوارديولا الذي يعتقد أنه سيغادر النادي بعدما توج معه 20 لقب. ومن المرجح أن يحل مكانه على رأس الفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الذي أشرف خلال السنوات الأخيرة على ليستر سيتي وتشيلسي، هو الذي كان قبل بضع سنوات أحد مساعدي بيب غوارديولا في مانشستر سيتي. ولقاءات الجولة 37 للبريمير ليج انتهت بفوز تشيلسي 2-1 على توتنهام، مما يبقي توتنهام مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية ويتقدم حاليا بفارق نقطتين عن ويست هام يونايتد الفريق اللندني الآخر الذي هو أيضا سيقاتل حتى النهاية من أجل البقاء في دور الأضواء. وفريق ساوثامبتون الذي كان مرشحا للصعود إلى دور الأضواء سيبقى في الشامبيونشيب الدرجة الثانية بعدما أعلن عن إقصائه من نهائي ملحق الصعود بسبب ثبوت

0: قيامه بالتجسس على إحدى حصص تدريب فريق ميدلسبرو خصمه في نصف النهائي، فتم بالتالي إعادة ميدلسبرو إلى النهائي لمواجهة فريق هال سيتي في مباراة مقررة على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل. ويملك ساوثهامبتون حق الاستئناف على القرار الصادر عن لجنة مستقلة على أن ينظر في الطعن اليوم. تحدثنا عن أرسنال بطل إنجلترا الجديد والذي ينتظره نهائي استثنائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 30 من الجاري على ملعب بودابست في مواجهة باريس سان جيرمان، ولكن قبل ذلك ستقام اليوم المباراة النهائية من اليوروبا ليج وهي المسابقة القارية الثانية، وهنا أيضا بمشاركة فريق إنجليزي هو أستون فيلا في مواجهة فريق فرايبورغ الألماني، علما أن الفائز باللقب سيشارك الموسم المقبل في دوري الأبطال. وبعد إعلان كارلو أنشيلوتي عن استدعاء نيمار إلى صفوف المنتخب البرازيلي الذي سيشارك في المونديال، مدرب المنتخب البرتغالي الإسباني روبرتو مارتينيز أعلن هو عن قائمته ولا توجد فيها مفاجآت تذكر، وسيخوض كريستيانو رونالدو المونديال السادس في مسيرته مع منتخبه الوطني مما يشكل رقما قياسيا، وسجل كريستيانو رونالدو هدفا واحدا على الأقل في كل نسخة من النسخ الخمس السابقة لكأس العالم التي شارك فيها بإجمالي 8 أهداف في 22 مباراة منذ موندياله الأول عام 2006 في ألمانيا. ولن يشارك كارلوس الكاراس في بطولة ويمبلدون، النجم الإسباني المصنف ثانيا عالميا أعلن أنه لم يتعافى بعد من إصابة على مستوى المعصم تعرض لها خلال دورة برشلونة، ما اضطره لاحقا للانسحاب من دورتي مدريد وروما ثم من بطولة رولان جاروس وهو حامل لقبها في آخر نسختين، وستنطلق هذا العام من دون الكاراس يوم الأحد المقبل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك آدم تبيرة.
3: شي يشيد بالعلاقات الصينية الروسية الراسخة كما وصفها خلال استقباله لبوتين، والرئيس الروسي يشيد من جانبه بالزخم القوي كما قال في التعاون الروسي الصيني. ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مجددا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أيام، وطهران ترد بالتوعد بفتح جبهات جديدة إذا تعرضت لأي هجوم. في لبنان مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في سلسلة ضربات إسرائيلية وسط دعوات لإخلاء المزيد من القرى في جنوب البلاد.
1: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
3: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي عروب صبح.
4: كان مارك الفرنسي موظفا صغيرا في إحدى المصالح في مدينة صغيرة محاطة بالجبال. كان أبا محبا لثلاثة أطفال وزوجا لطيفا لإيزابيل. أيضا كان ابنا وحيدا لوالديه وأخا وحيدا لأخواته اللواتي كن يحببنه حبا جما. مارك التحق بثوار الفرنسيين ضد النازية وكان ناشطا في أي جهد ولو كان بسيطا ضد الاحتلال النازي لفرنسا. كان هو ورفقاؤه هدفا لكلاب الأثر في كل فرصة يجتمعون فيها، حتى للحديث عن أحلامهم ببلد حر وحياة أفضل لأطفالهم. خرج مارك للعمل في بلد مجاور، لكنه سرعان ما عاد نحو قلبه الذي تركه في بلاده. لم يستطع أن يشعر بالحرية المؤقتة، وبلده وعائلته في سجن احتلال معتم يتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والتمييز. كيف لشخص مثل مارك أن يجمع مالا من عمل ما بينما حياة أطفاله وأطفال الحي معلقة بين فكي وحش يحمل بندقية يقف على ناصية أي شارع قد يقرر أن يصيد بها أحد الصغار وهم في طريقهم للمدرسة أو العودة منها؟ هو يعلم أن ذلك حصل مع أحد أبناء الجيران. كان وقتها سيباستيان يعاني من حالة عقلية تمنعه من الكلام، لكنه كان شابا صغيرا ولطيفا يحمل معه نبتته الصغيرة أينما ذهب. تفاجأ بالجنود على نصيات الشارع وقرروا تخويفه فخاف فعلا وبدأ بالجري بعيدا، فلحقته طلقاتهم حتى نفسه الأخير. كانت معلمته تسير في شارع الحي ورأت كل ما حصل وكانت تصيح بالجنود إنه لا يتكلم، لكنهم كانوا يضحكون وهم يتسابقون للنيل منه بطلقاتهم. هذه القصة وغيرها الكثير بقيت بوجدان مارك وهو يحلم بفرنسا حرة وأطفاله ينعمون بمستقبل خال من الاحتلال والتنكيل. لم يتخيل مارك أن كلاب الأثر التابعة لسلطة فيشي ستنهي حلمه بهذه السرعة. كانت ليلة عادية جلس فيها مع زوجته وأطفاله بعد طعام العشاء عندما اقتحم جنود ملثمون منزله الصغير. كانوا يتكلمون لغته لكنهم يتصرفون كالنازيين المجرمين. اختفى مارك 6 أشهر، لم يسمح لوالديه أو لزوجته أن يلتقوا به. عندما رآه والده للمرة الأولى بعد اعتقاله كان مفجوعا بجسده النحيل المنهك من الضرب والتعذيب. أبناء جلدته فعلوا به ما فعلوا وأبلغوا عائلته أنه سيسلم للسلطات النازية. لا أحد يعلم ما حصل بعد ذلك سوى أن الحزن بقيت جذوره ضاربة في أعماق كل فرد في تلك العائلة، حتى الصغيرة ذات الأشهر القليلة التي لم تعرف والدها. هذه القصة لم تحدث في فرنسا بين الأعوام 1940 و1944، هذه القصة تحصل الآن في مكان معروف جدا. عروب صباح.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، منعرف من امبارح أنه القمر موجود في برج السرطان، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
5: نعم، موجود في السرطان لآخر يوم لأنه بكرة بده يكون موجود في الأسد. زوايا عندي بس زاوية واحدة، اقتران بين القمر والمشتري. هاي بتخلينا نهتم بمشاكل ومتاعب الآخرين، بنحاول نساعدهم قديش بنقدر، وهي توصل قيمتها الظهر الساعة 2:30. هل عندنا خلو مسار بيبتدي من الساعة 2:30 بعد الظهر وبيستمر لبكرة بالفجر الساعة 4:15. هلا الأمر لما يكون موجود في السرطان المشاعر عندنا قوية، يوم مناسب لغاية الظهر للزراعة وقص الشعر لإطالته، بس منحذر هون من كميات الطعام اللي بنتناولها حتى نحافظ على وزننا.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
5: الحمل بنقول له كمان اليوم يعني مثل امبارح انت مشغول بأمورك البيتية والعائلية والعقارية، ممكن انك تدخل تغييرات على المسكن او تقوم بصفقة عقارية بس لغاية الساعة 2 بعد الظهر. افراد العائلة بيميلوا للتعاون معه، وكمان بنلاحظ على مواليد برج الحمل انه افكارهم مقبولة عند الاخوة والجيران.
2: في تغيير عند الثور؟
5: تغيير جذري لا، لأنه الأمر ما غير موقعه. كمان اليوم الثور نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. أجواء رومانسية صارت دافية، والفترة هاي أفكاره منصب أكثر شيء حول ضبط الميزانية.
2: تركيز الجوزاء.
5: الجوزاء هو اللي عنده فرصة كمان اليوم مثل امبارح، خاصة إذا كان من مواليد شهر 6، للحصول على مكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بحصل على هدية أو جائزة.
2: سرطان بطل الأبراج.
5: طبعا السرطان مليان طاقة، مليان نشاط، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، مليان طاقة قادر على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير منها. بيقدر لغاية الظهر الساعة 2 يبادر بخطوة جديدة يستفيد منها.
2: شو الجديد عند الأسد؟
5: مع الأسف الأسد امبارح واليوم مش الفترة المثالية بالنسبة له. الجديد هو سلبي، بس اللي بيشعر بهذه السلبية هم مواليد شهر 8 آب أغسطس، فبنقول لهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل واخلدوا إلى الراحة. بالنسبة للأسد أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
2: فينا نقول العذراء أفضل من الأسد اليوم؟
5: نعم جسمانيا هذا كلام صحيح، وعندهم كمان نشاط اجتماعي تقريبا زي امبارح، في منهم بيحقق أمنية بمساعدة صديق، وكمان أجواءهم الرومانسية حلوة وبيشاركوا بمناسبة سعيدة.
2: شو البارز عند الميزان؟
5: أكثر شيء اهتمامه على مركزه الاجتماعي وعلاقته مع المسؤولين، قدامه فرصة للي بيبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف بيدفع بمصالحه لقدام. بنلاحظ أنه شعبيتهم في تصاعد، اللي بيبحث عمل طبعا بيبحث عن عمل أكيد الفرصة متاحة بس لغاية الساعة 2 الظهر، واللي بدي يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان لغاية الظهر ممكن.
2: العقرب
5: بيسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، التجارة مستفيدوا كمان اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، والأجواء الرومانسية بتم دافية.
2: شو أخبار القوس؟
5: مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، اللي بشعر فيه أكثر من غيره مواليد شهر ديسمبر كانون أول، بس بنقول لهم ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بحاجة للرعاية أكثر.
2: الجدي
5: مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الأجواء الرومانسية صارت دافية، بس اليوم لا يصلح أبدا لإتمام خطبة أو زواج، لأنه هذا الشيء بيتم بعد الظهر وفي المساء، وهناك قلنا في خلو مسار، بده يوقع عقد تجاري ممكن لغاية الساعة 2 بعد الظهر.
2: شو منقله للدلو؟
5: بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هون العمل تراكم عندك من بارح، واليوم كمان عنده عمل جم اللي بيكون مضغوط اليوم أكثر من غيره، وهم مواليد شهر فبراير شباط، اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة في النص الأول من النهار.
2: يبقى لنا الحوت.
5: الحوت نقدر نقول له يوم حلو عليك مثل امبارح، بدفع فيك للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية حلوة، الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا، خاصة اليوم لمواليد شهر مارس أذر.
2: معي رسالة إبراهيم من سيدة من دمشق بتسأل عن صفات طفلها زياد المولود في 6/7/2024 الساعة 8:30 الصبح.
5: بنقولها الطفل هذا برج السرطان وطالع الأسد، بينجح في المستقبل في تنظيم أموره، بتحمل المسؤولية، مندفع بقوة لبلوغ الهدف اللي بده إياه خاصة في مجال العمل، ما بيتسرع في اتخاذ قراراته، عاطفي بهمه جدا كسب المال، بيتمتع من دماغ قادر على التحديات، لكن أحيانا عنده تصرفات لا تتسم بالدبلوماسية، وما بيتعاون بما فيه الكفاية مع الشركاء. عند الولادة تواجد كوكب بلوتو في بيت الصحة، هذا بيعني أنه بيهتم بصحته كتير، وممكن يشتغل في المستقبل في المجال الطبي. بصورة عامة عنده خارطة حلوة.
2: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
5: اخترت مخرج ومنتج وسيناريست إيطالي اسمه جابرييل موتشينو.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.
5: Bye-bye.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي أما أغزر دلالي
0: وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: نوتة عربية .com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية .com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

حبك وعد فوقني انا دايما.

ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا يابا. وارض الذهب لو قد ما تخسر ذهب.

من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

يا طير الشو يا طير يا محمل شو بشاير يا طير الشو يا طير يا محمل شو بشاير سلم ع ان الضفاير واحكي لك حالي شو صاير سلم ع ان الضفاير واحكي لك حالي شو صاير حلفتك يا

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.com

نحن يا سبحان الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

هي البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

الملايكة أخدوا قلبي. نفسي لو بيدي أقدم ألف إيد ويدي ساعد يا ما قالوا لي لا ألف لا أو ألف واحد هنزل على المدينة عارف حرائي فيها الإجابة لكل حاجة كنت يوم عايز ألفيها. هصبر على المتاعب عارفة مهما بعد رجعك في يوم لأرض

مهما العقل كان بيجري بالأفكار وبالكلام، لسه بالي بيطاردني بالصور والذكريات. مش عايز أزور قبوركم، نفسي أزور بيوتكم، عايز أشوفكم بشعر أبيض مش بابيض جوه تابوتكم. مش هتفرق كرموني أو اضغطوا المرة عني، بعمل ده عشانكم انتوا مش عشان حد يجاملني.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة
2: في نوتة عربية أغانينا هاي
1: أهلي الضيب حالي ما غزر دلالي
2: وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
0: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية، بنوتة عربية أغانينا هيك،
1: وزقفي زقفي يا شباب،
0: وكمان هيك،
2: ولاجاتك والدنيا لالو،
0: وكمان هيك،
3: عجبون عيونك السود،
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا،
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين،
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رباب.
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: الاخر
1: وكمان هيك
2: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
1: وكمان هيك
3: وعرضوني زوز سبايا
1: وهيك
3: دمي عبعدك نشف عم بعدك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

منه عم أحرمه منك قلبي غصب عنه الله الغني عنك لا تقربي

0: منك. بعد ما شفت شي ما شفت شي
1: اللي راح

0: ليك تعال لك اهم شيء الدروا دولوم.
1: اها نحن يعني
0: تسلم لي انت.
1: الله لا يوفقك يا ابو عبد الله.
2: صارت سنة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: Nota Arabia.
2: Nota Arabia. مبروك الإذاعة. سعد رمضان.
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

خلقتي ربيتي بأحضان أهل حبوكي، من غدر الدني والزمان حميوكي، ومن بعد ما كبرتي وصرتي حلوة الحلوين إجا العريس يلبسك هالتاج الملوكي.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين.
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبها بتهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: notaaribia.com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: لكل مستمعاتنا, لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا, لكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية, اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أريبيا, وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: شايف بعينك نار.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: عافية دايماً بتراعي قلوب المصريين، وبالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب هنساعد كل قلب يعيش بعافية.
1: قلبي ده بيطير.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
3: بنوت عربية أغانينا هاي
2: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
3: وكمان هاي كمان هاي
2: في عنده شي ما لقيته بكل الناس
4: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: الجمال وزيداني.
1: خلي بالك من لو يضحك تضحك متلطف، لو يخسر طبطب على كتف الواد.
0: ماله ماله ماله.

لطفی. اما وقتا يا ابني اصلا عندي شعر ساعة تروح وساعة تيجي.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي وكمان هاي
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هاي
1: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هاي
2: خليتني منمشي بخيالك عثر
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية،
1: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
2: الله يسهل.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: لا جاتك والدنيا لال
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دكي دكي دكي يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، الحب مش أطوار تقفل على العشاق وتسكت الاتنين. الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، والحب مش أطوار

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تخليك
1: نوتا. نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا
1: في نوت عربية.
2: من صعب أغنيتي
0: وكمان هيك
2: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هيك
2: أعطني النايا وغني
0: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
2: دخلك يا طير
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: والله الكامل انبساطي انا في حاجه تجنني ليه بضحك وانا غار كلامنا
2: ماما الباقي البس
3: بيدو

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. من فانكوفر

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلع.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.